0: سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعان زي ساعة تنتع نرحي تشخ وبريد السنين FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.faustad.com

أيث ما سويت مار ذانيتي تكمار ساعة تذم زقارو تزي البرنامج نون دي تسن زي الإذاعة مخوصتة زي دين خودة قيم ذاكي نوغ جي ساعة تويسنين أوان إرخبا سلهولانديث

عيد نسوي ثما خاشكم نبدا تصنفن برنامج عالي في زين دين الخودة أم سوار نغ نغي راح نريد جنة ذي راح أك نين نبجيون مشروع مقبرة الإسلامية يمدران يمسر من ذي خاودة للأسف الشديد إجن دومات زي الفريق العمل زفيرك خروب نتكلف نسل مبادري ثانيتي يعتذر لظروف خاصة به أكيد نغ كن غيري كل شوي أنجي نغ نظن نجان نتمثال السياسة زي بلدي خاودة زي حزب العمل انت قدر كن نحضر أتفهم سوار نغ غادي بدر شي حاجة يستيورا كيف سواها وإنما مهم لكل ظروفه قيم ثكينا كل شوي أتفهم بذا غام سوار نغ دومات السي أحمد الحداوي زي حزب العمل

0: سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا زي ساعة تنسى رحيطة الشيخ وبري ذي سنيان FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www.faustad.nl/arif.
2: هاي مسوي ثم مساء الخير عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لتصنيفهم البرامج أن أعرف برنامج زين دين الخودة. عمر ذاكم تقدم على ساعة مزجارو تغان غن عراق جم سوار موضوع نم قران جم موضوع تيم الزف إمزداغ إمسر من الخودة. تبع الحال أم سوار نغيرة مختلف قدم خم مزجارو ساعة مزجارو تيرا أذيري أجنين بجون جون بجي تيري سيسم أن الفريق يعني العمل نافير خروب نتكلم في المبادرة المقبرة الإسلامية ذن نجي نظن نجان سيسم من سياسة سيسم من بلدية نخاودة سي أحمد الحداوي انت خاختك ينغ مساء الخير عليك
3: شكرا
2: لك نسبة إذا أمت فريد حبيبي نجان تزيفيرك خروب قي اعتذر لظروف خاصة به إنه هني لكل ظروفي أكيد نغ ذومة أمين لكن شاكر انت مساورنا كل شوي خموضة عونيتي الموضوع عيث مسؤول ثمان المقبرة الإسلامية متابعة الحالة مخنس السن باللي الجالية المغربية ذنيتي ذي خودة أظهر خالق قوة تاريخين سمزروين سعرين يتوض 60 سنة قيل مرحلة ثانيتي وذنو سن داخم زيارو الجالية الجيل الأول يسيد ذا يخدم يسام قيل اقتصاد هولندي ومن بعد السنة غيرة وسيد ما يسمى بالتجمع العائلي وذاوين ذنيتي ومن بعد خرقن داوان سن داوان داوان سن وخن توضا قناق الجيل يمكن ويصعبها من الجيل ويس خمسة قاعة بمعنى وذن وخن دمجن جميع المجالات ندو ذا ثاني ذا ولان داقا قنق السياسة قنق عريضة قنق الثقافة قنق التعليم قنق ماني موفي من مذك تفذي مغربيين تفذي مسر من تفذي يعني جندي مجوق هذا مقران تسدقي السياق الموضوع وانت المقبرة الإسلامية لأنه متابعة الحالي ذا إني خمس قاروا ذا إني جن حاجز نفسي وذن مشات سيني ذا مثلا قي عرني خنت حقي تسعينة تنيغ يا القناة زينة نرد داغ كني من قاس كمية ما ديش نحاجة مغا بزاف ولكن دوخا زي كورونا غيرها خاصة كورونا إلى جديش نتم ديش منعطف ديش نقومش لاخق يوقع نقي نفسيا من هذا منه دريم بلني ريجان يعرز انه ذور شي حاجة عادي انه ذنة نرد داغ دوخا الموضوع ندر دانيتي يحي قاس بزاف دي أغزيسان أغزيسان مزقار وانه الجاء الحاجة نفسية وانتي ينقش شوي ذي نيش نحاجة نسألة تعلق انه يبذن اقن الجاء الويس خمسة دانيتي يعني من نامج ذات سميت وحسابي خمسة هولندي تبعت حال روابطك ذموات لبدت غيمان أن أمازيغ نتاع ما سيسمح ذموات مزديكا ولكن حاجة نفسي نقشي حاجة وذي اني عاوز مسائل جن اجتماعي انه من امي قراك نشمع مثلا نوز الشر والدين نوز مثلا نغل شي زي الاحباب اثنت رغضا نتي لان ما غالا نتيج فرصة كل من عان الجماعة غصاحة مثلا مراغ عان رعيدة غصاحة كيس دعوغن يما اشتاق ورين والزويثة غضاها غصاحة وشم مرين ندرقي المغرب قيشون قاندي قيشو ذرا يقصح الحار ذي اني الجانب الشرعي لان متبعت على الاقص الفقه واني ما خصني ونشني نخصن غير ذني السوان قبل اني واش انه الفقه الاسلامي يشتريت انه تندرد قي دولة تيري اسلامية لا مهم موضوع نظن أظن لا ولكن مهم تجوز الشهر كمان يعني للأسف الشديد أنه ذو متفريدي مهم يبقى ما غادي يزنيتي يعتذر الظروف روح الموضوع تم أمسور ميخرا يغنش روح هذا إكسيجن ما صار نظن لأنه كينا ذو مت أحمد الحداوي انتزي زي السياسة وجي زي السياسة وإنما جالي بسيت مثل البلدية شك الموضوع عوانيتي المقبرة الإسلامية المشروع عوانيتي يعني ميخص بشان السيوخ الجانب يعني مختصر مبادرة مرة عندهش معلومات لأن روحش كتمثل ذي الحاجة وخذ عندهش حاجة معلومات الجانب يوذاني جن مبادرة يوتي نيكسين مبادرة وبعدين السي روح كني يخد دور لكم كني وقي قي البلدية قي المشروع عونتي
3: المهم شكرا لأخ عبد الواحد
2: نور الدين
3: مع السي نور الدين سمعي الموضوع مولة المقبرة الإسلامية إيش الموضوع مهم جدا لنغس يتعلق سوينة الجالية الإسلامية جن دي هولندا تكمر خصوصا شندي ديت خاودة المهم بالنسبة للفكرة يعني باش ننشئ اج المقبرة الإسلامية كنا الفكرة بحق تقدمت بزاف ربما يعني ذي التسعينات شغانغ الفكرة اني باش نكون ننشئ اج المقبرة الإسلامية ذي خاودة ولكن ماشي مقبرة إسلامية خاصة يعني مقبرة إسلامية خاصة يمسلمن لأن جغانغ وينات محادثة تجد المقبرة هولندية ذي خاودة قانس عايس الغوف
2: كنيو من تعنام ما كا
3: شي زيد مزيد أول وخاجة
2: زيد مزيد أول تمسيوه مزيد أول
3: لأن غانغ داني تينيج المقبرة غولانديين ولكن يقارش مرض خسم يعني دين الغبا غير مسلمن يعني مستعد أن يجن الجزء أدخص خاص يونا في مسلمن ولكن المغاربة يعني تستور دخل قضية الفيق القضية الشرح وداني قارش لنا ما يمكنش أدخلت دي مسلمن المهم الفكرة تقذنت ولكن النقاش خلال المقبرة الإسلامية يتجدد بالفعل ذي وقت الكورونا لأن تولد الحدود جبل عند تيا جوات تيمون تفهمت إيش العدد من وذن موثن دي المرحلة دي المرحلة اللي مناثن الكورونا وإيش العدد من وذن قيم دي تلاجة ثمية مونة الأموات
2: بدي سيمانات سيمانات
3: أطرد شواء بعشرة وجاني وذن كل محاولة ثمية باش أطرح عن طريق إسطنبول أطرح غير المغرب ولكن المحاولة ثمية يعني هو وصديق إن شاء
2: معاناة مقرنين
3: بالفعل ويعني على المستوى الهولندي كان مجموعة من الإخوان ينالين ثنيج المغادرة قارش نخسل أبو دان كوني المقبرة الإسلامية ذا هولندا فلت سيد خيج المؤسسة قارس بيبين لأنني ثنين خذين ينج المبادرة ينج المقبرة الإسلامية ذا قوينة ديزات العرن نخسل غشخ يعني 2022 ربما يعزم المقبرة الإسلامية وقد خذ هذا مية مثلا ديس تقريبا شن 2000 موينة المقابري ديس كنا يعني عم ما عاد قشن الظرف يعني يا زوخيج ممشى نظني دي اوتراخت يعني مؤخرا عودي 2023 نازل من المقبرة الإسلامية دي نادي أرنم إيش المقبرة يعني تمغى بزاف كنا أكبر مقبرة إسلامية دي هولندا تنيك جن دي أرنم أخشى أني تكنا الطاقة الاستيعابية تقريبا 15000 موينة المقابر غاتكسي وخاصة من 2023 ربما قشوخة تعدى 2001 إذن ندرن ومجموعين وذن سادي خاو دندرن إما ذي نقول دي أرنم ذي زاوت الأرن ولكن غانغ مقابر نظن يذقموش نظني غاك ذي برخن وبزوم غاك ذي أينت هوفن فينندال إينا غاس المقابر نسن خاصة تفهمين ولكن جنت بعد المدن الهولندية الأخرى مثلا ذي دينا خلق روتردام هتفض مقبرة تام قرانت لأن قارس ناتور بخلاء بلاس قلنا ذي ممشان خاصة يمسلمن ولكن وجيبهم قبارة يعني خاصة يمسلمن
2: إذا خاودة ما الفكرة اللي جانا أنه ذي المقبرة خاصة يمسلمن تسمن خاودة من الناس جلسن
3: أجدور المهم ذي الوقت نتقلب ذي الوقت الكورونا ذي 2022 لأن جد جغل وذي جد جغل عضو ذي المجلس البلدي سيسمونه حزب العمل ذي 2022 شقدم يعني أسئلة يعني كتابية هنا في المجلس التنفيذي البلدي أن زعما خاصة كنا في كعمامية لأن العدد اللي مسلم من قزدان ذي خاودة فهمت وذا يحسن مقبرة إسلامية ذي إما ذي خاودة ذي النواحي المهم الأسئلة ينوجهت أنت تقولنا ذي شعار خمسة ذي 2022 وسنغد الجواب يعني تقريبا شنط الشواء عاد يخد يوسيج الجواب ولكن الجواب خاودة ما جداش قاناش خاودة ذي التنزي أنت والمساحين سعود التمزي باش تجد مقبرة إسلامية تخصص المساحات تم قرنت بزاف لأن المقابر الإسلامية معني أنت ذي فهمت لأن مظلني تغيما ديني تذي المساحات معني وخودة يعني معروفة خودة يعني ثم واثي نس ثم واثي يعني ثعف سلوب بود مثقوا فهمت يعني باش تجد مقبرة إسلامية ذي خودة يعني صعب جدا المشكل المساحة ولو المشكل ثم واثي يعني ثعب يعني ثقوا
2: ما هو الجواب لو خلنا نكون دارين زين البلد
3: قارش مالا ذي نرغبا غي وذن ذي خودة يعني نشين يعني كمجلس تنفيذي البلدية يعني مستعد دين باش كيون السيولة نخزاوج ديني الإمكانية باش نجي مقبرة إسلامية ذي المنطقة موينة يعني وسط هولندا قارس ميدو هولند فهمت لأن المنطقة لو خانشين خودة يعني تبعي ميدو هولند ذي سنتاس موينة البلديات غا كريم بنرفارت لو خماني جاش خونه في بيرخان باخت
2: كوشي ذي الإمكان ديش
3: أمشنين غانك ذي زاوت بلاس غاسن المساحات فهمت ونش ولكن لابد يخص إمغربي النغيم سلم من يجذي خودة يخص شكل النجل مجموعة وين فين وذن أدخذ من هذا سنسجل البلان أدخذ عن مرو في شنطة معثمية شيء مستعدين ودنين أن تسيور أقل بلدية نظني جن دي المنطقة أني دي المنطقة يذين جن شين ولكن مع الأسف يعني الشين زغل الجالية
2: مخرج التفاعل هذا سقسي هو مخرج التفاعل زغل الجالية تم المضاعوة يتوطرح دي مزيدي وين يتوطرح من مستوى ما يتوطرح الموضوع
3: لازم مزيدة وين في الحق يعني كل شيء جا يعني جا غاسن ترغبة باش يدير مانية ولكن وغي يخذن وغي تخذن المبادرة وغي يسين ونث إنيشاتيف باش يدير شانش حاجة ثمية وغي يجي المشروع تفهمين يقصح ماني إني تفهمين
2: ذيك خروباني أجن خيط جاني على
3: ذيك ذيك خروباني في الحقيقة عاذ ويت جيني شان تفهمين وخمان يقع كناش سوراش 2022 تفهمين يقيم أنا إني المهم شي نتراجع يعني باش تسشل المبادرة صغير مسرمن أمت أني يعني ذاك الشكل نجل المجموعة أنا غادي نشل المؤسسات تفهمين هذا هو نجل المقترح تفهمين شينا خاص نسيو رمي البلدية جات قارج نشي نستعدين بلدي نشل المقترح دي نشل الفكرة دي المليح شينا نسيو رقوينة تاك البلدية دي جندي المنطقة ولكن المشروع أني الفيرك خلوبوني وخاش تصور نجي لسن جايين نجل اللقاء تمزيده ونزل المنطقة وجي غازي زي خودة وقلت يبعو دي خلاف شخون أوفر جحضان قجل اللقاء دي المركز الإسلامي دي خودة ولكن صافي السني يحبس معني إني نشينو في يعني وذين بوشال المبادرة زغا الجالية المسلمة دي خودة
2: مش لخا ورني لخا المبادرة الجالية جاهي تحاول ذس ولكن جالية ثاني تمن خلينا ما الإيطان ميزا السيرو خيو ذنين نغم وغادي مؤطر يلا الإيطان دي نغاسن هو تمزيدي وين مؤسسة المزيدة وين وش إيطار نظني مثلا مسر من خاودة وغاسن والمجتمع المدني إنه ذني إطار تنظمين اثنين باش تسيور أزك تسيور لأن من واحد موقع مش تسيور يوذن قد يوذن المغسق المون باش ذيني نجن حاجة يعني المسؤولية هذا هو ديما يعني هو تخمزيد أخوان قوقع نيادة هو مثلا هنا نش إجن جانب مثلا يوذن نانشنين نعيت مثلا مثلا نحقي البلدية مثلا قيش خنكم كنيو ذي نظني مثلا يمسر من البلدية نخاودة من داز ديوسن وما تفذ سجع الموضوع ونتي باش تشجع يوذن هذه المبادرة إيثا باش الناجح سني وراجع تراجع في مسلم هذه المبادرة خايف مختوى ليش قضية إيثا تما تراجع ليش حاجة وغاسبو وتغيسمون وذين بو التنظيم وذين بو الهيكلة يوذن هنا
3: في الحقيقة يعني ونتي موجبوش هذا المشكل لهم قرم
2: أوكي
3: بلدين يرغب غيوذن يعني أسهل شي حاجة وهو تيدش أن تكون شل إطار قانوني تيدش أن المؤسسة تيدش أن الجمعية فهمت ولكن بلغاك إطار قانوني تذلغ دنيا غاك هذا الحق يعني تسيور ذاك أقول ذاك أقل المسؤولين تسيور البلدية ولكن باش نشكل الإطار القانوني يوقع ذيس يوقع ذيس كان يوقع ذيس شي حاجة وانا تأخر يعني مع مع, مع, مع الأسف وذوني السبب ذاك جعل نشين يعني باش نقدم جل المقترح تقول ديشان ديشان 11/2025 نسيو الخاز ديال المجلس البلدي وتقريبا يعني
2: الان حزب عمل
3: حزب لا حزب عمل, عمل واه تكنا نياج المبادره وي سنين تفهم ويوقع خاز نقاش ديال المجلس البلدي الاغلبيه الاحزاب السياسيه جان ديال المجلس البلدي صادق تخوينا خل الفكره لنا وتاخ يعني حتى المحافظ القانوني جاي مسؤول خل الملف من المقبره الاسلاميه راه نتاج يعني يعني جا الموقفين جاي جاونا في ايجابي ونشين الناس إخساء تسيور ذعو ذاق أقاق ونثاق الممثلين ونث الجالية الإسلامية لأن في الحق جنشين جنس وجي غال الجالية الإسلامية وات فهمن ربما تال الجالية النظنية غاية جرغ باش غاية ستيريج المقبرة أتيرين يل بدات فهمن ودي شال المقبرة غام يمؤقتا إش المدة مثلا 20 عام سنة 20 عام تأتكسن لأن ذين مثلا نوذين وخا غان غضان الجالية الطامزين تلين ذين غاسن القضية يعني المقابر الدائمة الناس تسيور ذاق أقيو ذنينا وبالفعل يوقع كيس اللقاء وقيل 12 من عام 13 زي زي شعان ثلاثة السيورة الممثلين ولا المساجد وخا جاك شال الممثلين ولا الجالية اليهودية ذا ذقوينة ذي خودة وانتاز بعد ذكو شاصل الاستشارات الناس من الأحسن اي تيج الإطار قانوني بلغاك إطار قانوني رغني غاك الحق تسيور غاك الحق
2: إطار قانوني يمشر استخدين
3: مش المؤسسة فهمت تكنا غاتيري وغاز بول علاقة كتب زي ذاوين تيريش المؤسسة خاصة غاتيري غاز الاستقلالية التامة فهمت لأن أخرى القضية اللي نتمزي ذاوين شي ناس نوردين قد سنة الواقع أنا تمزي ذاوين تفهمت بلغاك كاديج تمزي ذاوين جاش المبادرة ربما تكاد تمزي ذاوين فهمت
2: فكرين فيرك خروب تبذزيك إيش خط التوات
3: فكرة يعني إنك إذا الفرق خروج ذم زوارو
2: تحضير عم شو نجنة تحضيرية هاي صار نيشن
3: وانيش وانيش أنت فهمن وخلي قاعد يوقع ذي شان ذي شا ذي شان ثلاثة يوقع أجاب ونثق ذات عودر ونثن جنب مسؤول خلا خ خ خ خ عسى يعني الميل فوالتين لوخا يعني اخر غاسن دين جن جن جن الورك جروب ولكن تقريبا دايسي لا صحاب صحاب السلام مش حتى غير كيتنميا يعني نتصلوا خاص اساس مزيد ونظن يعني باش راني ثنا يعني شاش ديال الورك جروب ولكن مع الاسف يعني وادين بوشان وادين بوشان الحماس المهم الورك جروب عاد يخدم لوخا يعني اخر ونث تطورات لوخا ما تقني يعني جمعن بعض ونث التقني دي ستاون فرك العرينه فهمت يعني بحال شال البيان ونث الدعم
2: التقنيه التوقيعات
3: هو زغاز غث مزيده وين ماشي غاسه زي خوده
2: زي كل شيء
3: يعني باش يعني مثلا المقبره الاسلاميه تقول دي تقول دي الوسط وين هولندا
2: سم كل شيء كل شيء
3: حول ما امكن يعني تذي مزيده وين يجن يعني باري خوده نسيت فكذا وبالفعل وقع الاتصال زغ الاخ يعني فريد يعني مع الاسف وكان 11 يتصل سمزي داوين اتاسيني وذان يعني سقاد ندوينات البيانات ني خوتش من غدغات في البيانات ني اداس البيانات ني ودني انا عري نجن الرساله اتنسق هذه وين في محافظ القانون
2: هذه حمل نجي بايلا اخت
3: هذه راح محافظ القانون هذه وقع عاود وين
2: في غاس الارضيه غاس القاعده من الجميع اوكي
3: وخذ من يك جن يعني حاليا من يك جن فهمت ولكن الرغبه قاقتين
2: تما الرغبه زي خاصه تنزكني وروح السياسه بعدا زيت هماني المبادرين دوخا مسغورا دوخا الزوم الرغباتي اللي زكاي وذان هذه الطريقه باش مخا تحرك دي وذان الناس اللي مثلا بعد اول شيء تحدي بقى شي توقيع عليك بلاش كقش بعدا الفكره
3: مزيد ولا بخصوص مزيد
2: ايوا تما قاتني الاطار اللي جان دوخا يمكن
3: اكيد بعدا تفسر لان راه تاسيا هولنديين وبالخصوص لان بعض الاحزاب يعني عارض المقترح لنا يقارش شنو نسين شوج بالفعل يعني ان يمسر من غاسن الرغبه باش
2: مباراه
3: اسلاميه يخصص نسبيين ذي هولنديين بان قادين الرغبه شنو الخدمه اللي كاتم زياده ديال المنطقه كورشي ولا نتي بلاتي ان انا شاو دي قنشي نلقى غنغرب باش يدير مدرسه مقبره اسلاميه
2: تفات ما يدن
3: تبيان راكش
2: الحوش اشترك اشترك
3: نيشان بالفعل
2: هذا متعمل من راكش تسقسي كي الموضوع اش فكره اش حاجات اش اضافه
4: نشات بالنسبه للفكره ان انشاء مقبره اسلاميه تاريخ تيج فكره تصبحت غير تما بالنسبه للجاليه الاسلاميه ذاك خاوده نغي النواحي خصنا واش واش خاصنا شي نتجاوب باك المقترحه وريتين يعني خاصنا شي رغبه يعني رغبه قويه خاصنا ندير شي رغبه طمقرنت باش يعني تؤسس الفكره تاع حد ماشي شي فكره تما طمزيان الفكره خاصها شي رغبه زي جميع الاطراف وبالنسبه لي نتي تما الجاليه ذاك كي خاوده نغي النواحي مخ ذاك ثم تحمد ياك بالنسبه لي مخصقاني نشد كفكره مختواري بالنسبه لي نتائج مزيده وين خصت واش كنت فرق زي كل مزيده مثلا واش كنت فرق حاولنا نتواصل جرسا اشكلني جن العريضه المغا باش البلديه سيوقع جن
2: تسمى فرق عمل زي كل مزيده
4: مثلا بخراف المهم زي كل مكان حاولنا نشكل اشخاص يعني كل مزيده تشكل حاولنا نشكل فرق زي كل مزيده فهذا دمون هذا مونيت نسن ان شاء الله كثير مع الخير
2: يعني لان الموضوع عام تسمى مشروع عام واقوش مشروع عام غير متامين مشروع عام مشروع مقرم بزاف رغم ما نسيور بالنسبه للبلديه رغم روح البلديه شمي يعني يتوش برينسيبي اكورد اللي هو من النيه ذات كاين شنو كاين كاين واقع مشروع ولكن مي يعني اذا نين غادي ندوخ المؤسسين غادي تكتب مشروع مي خط يعني شمي تذكر يعني تسند خل البلديه اي جهه مثلا التمويل
3: لا
2: يعني من كنت البلديه من عن الدون تاع البلديه سي قاش من يجمع هذيا شي نظن انهم شو كالبلديه وغير داك الشيء مثلا التمويل مسيت التمويل لان مشروع مغا شو هذه وي هذه
3: اسقسيه مهمه سي نور الدين بالنسبه للقضيه التمويل خص الجاليه المسلمه تاتي غي تكلف نفس القضيه التمويل يعني من خلال المحادثه جا غنقول لك الممثلين وين في المساجد لان المساجد يقارش يعني باش نجمع الفلوس يعني يجي العمليه سهله الاغلبيه ديال المركات اللي تسكوان المقبره الاسلاميه 100% غادي يري غادي يري الدعم هو يقول انا تساهم ديما انايا لان غاصن رغبه ديما انايا امتني تقول هذه التقديمين شي سي نور الدين القضيه لو خي وذن وغاصن بول فكره اني يعني باش هذا حاجه غادي نظر ديال المغرب يقارش قل عائلين وقاين دا
2: نقض المرحله نقض غاص نفسيا نقض غاص روحي وذن
3: بالفعل وثاني يعني ديج القمه هو نفس الاندماج
2: ايوا
3: يعني المغاربه اللي يدوسين مثلا دي 60 اذا غاصني الفكره ربما نخدم جنا 4 سنين 5 سنين نجمع النصيب ونولي عند فلوس نعقب المغرب نكشف المشروع ثلاثة الدات فهمت لكن واخا نشقش نقيم ذا يعني زي 60 ثقا نغدا يعني ندور صحاب ثم مواث فهمت وبالخصوص ملي كتسول واخا الجيل
2: والسلام
3: والسابعة فهمت كنا وغاسنا بوش العلاقة المغرب هم غانغ نشي يعيش دي المغرب عاد غانغ دي العائلة غانغ دي الأصدقاء
2: نشي وخاش
3: نخوا وخا نشي ربما يمكن
2: حسين دي وستكد منهم يخلق ذا بس يخلق ذا
3: نشي نوع يعني الرغضة أقتذين متحمسين وتجارب مثلا ذكاها جونة المؤسسين بيبين كنا جمعانيش العدد نتفلو سطا مقران تجيج نظرف واجيز دي الظروف نين كورونا يجينيش المقبرة يعني همغا يعني ما شاء الله وفي أرنم يعني أكبر مقبرة دي هولندا فهمت يعني ذي نتكنا تقريبا تمول وخال بلد يعني أرنم ربما يعني تعاوني ثن يعني ذا دي خودة يعني الدعم ذا شغل فش خودة المهم ثلاث تسقاش
2: البلدية سوى البلدية ممكن تلك البلدية
3: انت الدعم فقارش نشي المرض يعني شل المقترح يعني بالموس يعني واضح يعني مستعدين أن تسيو رقي وأقل البلدية ذي المنطقة باش أخسع لنا القضية نقول لهم تموات فهمت نشي ننصخ قال غير باش تعزو طموات تف طموات اشوف شنو يعني الترخيص يعني باش تحت المقبره الاسلاميه كلشي قمن يقصع بزاف
2: مسائل قانونيه المهم
3: مسائل قانونيه مسائل لوجيستيكيه
2: فهمت هذا مسائل
3: ولكن القضيه شنو تبقى ما يمكنش
2: تنوز ما تمول اثنين
3: لازم ما تمول
2: بالنسبه لي التمويل المختبر جديد المهم بقيت بحسب اسم الموضوع امراه اجي نقيت مقان مثلا في الجزائر لا سولانس دينينا خد والو من اطفال خاص غاس سولانس كل اللي في شي تيجي مني واحد نشي علاقه كي مني وتيفنشي لا سولانس مسر من دانيتي لا عند روح لا سولانس مسر من دانيتي كي هولندا
3: يا ولكن باش شي
2: تيجي الوضع عن اثنين لا بتهم ثمانيه اثنين
3: يا ولكن ان اثنين تقريبا تامينات ديال تيلي غاس العلاقه فقط يعني العمليه اللي وين ان الدفن ميا غسل الاموات
2: وتجميع
3: القوت فهمت يعني باش شي مقبره اسلاميه لا لان لابد يخصتي شن المبادره صغاش المؤسسات فهمت امشي نروح خاطر نقول هذه زعما لارن يعني مؤسسات بيبين فهمت يجي السيد يكسي المبادره يكون يجمع الفلوس راح يصغى مشاني هي مقبره اسلاميه اقشو خي هذه مقبره اسلاميه عاد ويسلين يوتراكت
2: وخاني ما فهم غاك عاد اسم الفكره بدا مخني تقدينت بزاف كي وقع دوار مش عاد روحو ينبوش شي حاجه راني نيس هولندا كونكريت عايزين يلقى مكان غانغي مكان مكان وين وين غايدير المقبره
3: لحد الان عليه لحد الان
2: غادي نقول يعني هذا قانون روح كيجن فيك خرو
3: قانون عاد ديال المرحله وين
2: فهمت اللي يجيني يجا ويجي فيك خرو بني يجا يمكن ما تجيش ما فيك نخرو بك سير يلي بعدا مزيان مخنا دوما تامين خصنا فيك خرو بزي كلشي لان خصنا شي حاجه كلشي روح مزيان وين المنطقه كمران يمكن هذا شاكني وذا كلشي ديال الممثلين الناس هذا فيك فيك خرو يخص التوا المؤسسة نجنا ذي يخص أورخان ذي القانوني نغيش سيرنا المخزن المخزن نغيش سيرنا البلدية المهم أجا ممثلين رسميين أجا بلدية يعني من يخص ذي يروح
3: وقد تني الفكرة جل خيساني الأخ أمين تني الفكرة جل أنا هذا ذي يبي الخروب ولكن يخص ذي سير شو الناس نشبع بعد ذي مزيدة من خودة بكل ثب زيدة مثلا شتو اثنين الأشخاص هذي لين
2: ذي مثلا ذم زيدة سنديني
3: الاثنين البير خروبين ذي الاجتماع هذي لنا سوش إن شاء الله شن شال المقترح فهمت اذا خاص نسي وورد فهمت غادي نقدم غير البلديه ولكن ما نيني مع الاسف ويوقفش يقين ياش دير كروب ذات شينغ وذا زي صحاب السلام ولكن زغبارة في الحق زيد مزيده ونظنيت يعني واش خوش
2: روح واش
3: يقال شقا كنديني شي يعني اقل مبادره ولكن
2: واش ما كيكون من خدمه
3: واش ما فهمت خاصك تكلمنا
2: رحمني واش ما فهمت لان روح ما خلني نقول نتقال الفكره وين انت قنا كيش لان بنغاس كلشي واذا انه مخبره اسلاميه ضروره روح كمشي عادي خساتيري ولكن تحت قصدي خسات خدم ذاك ديك المؤسسه قالك
3: شنو تحمل شنو الله يرحم والدين هذا المشكل الانسان اللي يتحمل المسؤوليه
2: يتحمل المسؤوليه اكبر لك الشيء هي تشك
3: ايش عند واد
2: واصبع على قد الحزازه ثاني الجنجال
3: لا لا لا واصبع الحلقه قوينا فهمت تسمعوا ما يقارشوا ديما الاحسن شو فهمت شي نقل غا قوينا ذاك الفكره فهمت انا عاونني ولكن باش نتحمل المسؤوليه هذاك الشيء تكري قصح لينا المسؤوليه عاود
2: المسؤوليه مغا واه واخا نخرج شي
3: واخا نتمنى ان شاء الله روخا ما ياخذوا سير ولاه البيانات ني دين الدعم صغار غادي نزيدوا ونظني الله ان شاء الله المهم لابد يخص ديالي شي الاطار القانوني من ان نشل المؤسسه راه مؤسسه غادي غاك الحق تسيور ذاتية تفهمت
2: شي مؤسسه بعاد تمزيدات
3: واه قلت لي عاود مستقله في مزيده ونحموش توقع تقنيه لا مشكل تفهم القضيه يتفران يتفران تفهم ديال شي المؤسسه مستقله هذه غي
2: يعني مؤسسه مستقله تمثل
3: لابد
2: ويمكن الحقيقه باش أنا يمكن نروح على نيم سلم نجم سوار خمس سلم نسوار خمس سلم تبع الحال إمغربية نرفي عند نيت خاودة من الزيوسن ذي نيم سلم نظن ذي الدول نظن ذي نيم سلم دي هولندية دي هولندية داون مار أو تختونا يعني عند نسوار خمس سلم أنا مقبريات إما مقبرة إسلامية يمكن الشاه هذا نه ذي ذينشين هنا وهنا هنا محاولة أن الشاه من هذا من يشارك الجميع تما شي مغربيين وانا غادي نخا غادي زيت وريد يعني حتى مغربيين قال اغلبيه بالنسبه غير مسمى الخوده ولكن
3: لا لا بالفعل يعني تكملي نصور خل المقبره الاسلاميه نصور خل المقبره يمسر من كورشي سواء يعني ذا مغربيين غدا طواكين غدا ومن تني شكيش العاده ديال الهولنديين في غير الاسلام زدون ذا في خوده مثلا تمتان لابد قال انت خصك تنظر ديال المقبره الاسلاميه وغطا حني ما غارو فرضام غطا حني غير مشان نظني ولكن ما غنغدا مقبره اسلاميه هذه وذانا غادي غادي سنتر ولكن يعني وغريب واش المعلومات بان كيوقع الاتصال كي وذانا هنا تفهم
2: تسمى خصها ديري
3: ولكن المقبره الاسلاميه كلشي مسلم خصها
2: ديري كلشي مسلم واه
3: كنا هو الهدف من الغفام أو جابنا ميقارش نشعاذ تصعات هذه وذن غاصل فكرة أني قارش نشبر موت غضا حظ أنظر في المغرب
2: وخذني تغيما لبدأ أثني تغيما لبدأ ومحترم كل إجرائي مش مستورخ مسرين سورخ تيار العام ميقوى الجالية التاريخ الجالية المغربية يعني تقاق العالم يتجدد الإجراء الجيل الثلاثة الرابع الخامس وما كين يعاد هذا السنة تمات فينا ميت ندمج دول ميت ندمج هو ذي التاريخ ولكن يعني إذا تغيما لبدأ
3: قارش نشعاذ هذا مش راه تخزال عاود ديني جن شنو المقبره الاسلاميه جان دي ارنم لان انت توسيت شويه ارنم توسيت شي حاجه ثقار وليمان هذا شي وذان يعني تقول لي ما انت سندن الطرن دين زي سويسرا زي فرنسا فهم
2: توري
3: روح المقابر الاسلاميه لانه يمكن ذي المنطقه اللي وليمان وقع يعني تزدين الطر دين كان وجي غاي صحاب مثلا صحاب هولندا و
2: نغتمي
3: صحاب مسلم ربما جا شي جنا شي موت شي كذب بلجيكا شي شخص انظر في خوده فهم
2: خاص اجراءات قانونيه مهمه تترديني سي امين
4: بالنسبه للفكره اني
2: شو هو الجيمينية؟
4: بالنسبة للفكرة مخذك إني تبانا يتم يقيم شي حاجة أنت جاوب زلجالية وها ما رادين شي حاجة أنت جاوب يتم الفكرة غتيري مليحة تطور مخذك إنك بالنسبة للجالية المسلمة ذاك يخاودة إنك كل شيء تم استقبل الفكرة وكل شيء أصلا الرغبة ذوق أنا ذاتي الفكرة هي ثالثين وتمني ان شاء الله مخذك هذه هذه يوقع لي استجابه شكل شي حاجه نتمنى تموني جالس
2: كل شيء عجبني الفكره مخي الناس احمد ماشي قلنا قلت اقول كامل لكن مخي ذاك واحد خبري التليفون اذا كان شاق الموضوع ونتي اذا السلام عليكم
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وكيدي تفضل.
5: مصطفى مرزاق يزيد النور.
2: أسي مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا مسرخي عليك.
5: الله يبارك فيك شكرا.
2: مسرخي عليك زود شاهدك نوع الموضوع عاونتي نهارا أكيد نغنيتي السي مصطفى.
5: أزوجك نوع نفس حاجة المعلومة تواريخ الأخ أحمد تقديمي للسوار وشنا ندخل شوية رنشي.
2: عاد روح شك السوار دروخا أسي يسم كذاريش مزيد النور يتسوار.
5: نعم نعم
2: تفضل نعم سيدي
5: شنين... وكواحد نشيط مثلا ذي مساعدة الناس مثلا ويتوفى العائلة شن يجوز العائلة
2: ها اوكي وخي سي مصطفى شيخ السوان راه مشروع نتجنى الفكرة نتجنى مشروع سنيني المقبرة الإسلامية ذي خاودة تفضل لنا المعلومات لنا المعلومات شنين ننزل المعلومات
5: صغير الأخ أحمد
2: إيه؟
5: إنش ذين أصحاب الإخوان السلام ذي المبادرة ولكن الإخوان النغني زعما وذي نحدى ذيك الشين نساند الفكرة مع الفكرة ورالشين نساعد نحضى ذي فرقاء درينا إلا إخشاف الجن كار تريك ريسم القانس هولانش
2: هذه الزغا كارو
5: هذه الزغا كارو أيوة
2: روحوا اختشكم يجني الزغا كارو زي المؤسسة نكون من يوم
5: لا لا ما يهمش شيء نجن هذه الزغا كارو زي جماعة
2: أقا أقا يوذن مجيد السلام أقا يوذن مجيد السلام الزغا كارو
5: نسيني واه باش السيخي حمد قاسودي نحدد العاون نسي نسيني ونستولي في الكلاريني نسيني نتقادس نتقادس انت الأخفاريد باللي شد سنة ديش تريد الزغة ذكار وقاش ماش هذه البداية وانو في حد في مثال أتفرد النشطاء الجان ذيني الجان نشطاء ذي مزيداوي النشطاء ذي المدارس نشطاء إلى الأرضية الإخوان اللي غايد الفرافق سبيرك ويد جهد فهمت؟
2: مخت ولي شك أفوغ زي مينة يا باش أذموني وذلك مشروع عوانيتي
5: لا إن شاء الله بقنت شي قد ساعة نتعاون الأخفاريد إن شاء الله ديري غزة ما شاء الله ديري مشاركة مشاورة إيق المساجد المغني إيق الأخ عبد الواحد إيق السيني إن شاء الله المعاون
2: لأن السي مرزاق لو مات أحمد الحداوي انتقي السورد سيس مسيطة دي البلدية نخاوري قارك زعما من يجر مهم روح قيم سيطة أنه يري إطار قانوني أنه يمر بي النظر الجالية نظر يمسر من داك خاودة إخصاصني ليش إطار قانوني عادي زمان السيور هاك الدولة هاك البلدية باش نجي حاجة خصني لي إطار قانوني مسجل هاك الدولة
5: نعم سوا الأخ فريد لا ند مثلا مش صغارين الجن ينزل فتح الجن ناخذ الجن السلام الجن ينزل النور وشا الجن ديال الجن ينزل بارا ديال الجماعة واه وشا نسير ان فعلا عندي مؤسسة هاك المؤسسة
2: يعني كنيو كيمشي النور خصكم مستعدين حتى تفهم كاين مشروع تخدم كاين الموضوع عاونيك
5: ان شاء الله ماشي ماشي المبتدئين اللي يبدال الى خدنا بيبين بيبين اخو دار بيبين اللي تحاول زود دار حامد ولكن مريم الأخباري يساعد هذه الزغارة غاربو يسينا قصيدة
2: لغة الأخباري اللي أخذها كان أنا بجيو لكن يعتاد عن ظروف مهم خاصة به المهم قد تيغى السيتي ماذا ذيوض بلادة ثانيتي كن يعود زي مسجد النور زي مسجد الفتح كذلك المساجد نجان كلشي النواحي خمت فذا أذيمون عاري أذموني السيورن هذه المؤسسة القانونية يعني نعيش السيورن البلديات هذا الحاوى عندك بلديات الموضوع لأن الموضوع يبغى وش كذا مزيان
5: الموضوع يبغى إلا دي حاجة ثمانيات لأن البلدية واش خدمت الشا راتوران تاع خدمت الخمي غاي من بعدم روح باش تحقق الملايا تتموات يختار خمي غا تتموات تقدر خدامنا خدمنا توج مبرانا توج الناس تقرا فيتون كيس نسلق فيتون واش نزيدو زيد
2: يعني من هذيك تخمس بزاف وتجي شي ولكن وقت هذه كمل بعد الجانب تنظيم القوانين هو غا خمنا غادي نبدا نروح نقي امو خدمي كي مسيل نظن كشاف نظن غا التمويل غا مسيل نظن سي مصطفى تقاش الطاس المشاركة لك نفحصك بزاف والله لأنه من أين نزلوا شنو نزلوا دفعنا المضاعونيتي ما راهش هو نظن شنو إضافة تفضل
5: ان شاء الله انا يتجلوا نمشي مع الفكره ان شاء الله نعاون
2: شكرا شكرا بزاف
5: العفو
2: اذا بعطيك واضحه وشكاش بزاف دومة مصطفى
5: تمام
2: على خير ان شاء الله غادي نسوي أقع يبغض رخوة مثلا ذي مسجد النور قرأك شيء نقلنا مستعدين وشيء مستعدين أنا خلنا نقول فكرة ونزوج نخدم ولكن أهم شر وخا على حسب ما نفهم الموضوع هذا مثلا مصطفى مرزاق قرأك هذا هو مدي بنشي أتمنى الزوج هذي يعني الوضوح جميل يعني أهم شر شيء واضح لأن أشك سخفين كنا نجني الفيك خروبا ونتعاد يتجاو ويجي يخسر إذا أنا يعني جمع اسمه بدارا بتفديش فيه وذا ندرس نسيني أوكي خش خلنا نغسليه ونخدم أصلاً دخل نقويا عن سير ثم شواذ يعني إطار القانوني كني وقي السياسة قي بلد يا خاشو مذني سمع خدم الشنخ معاود قد فذي هو من يملح
3: المهم يعني مو أذكر الأخ يعني مصطفى يعني أن خلاتي ما من الموضوع ويعني تدخل يعني في الحقيقة يعني تدخل مليح وورني ديننا في الحقيقة الدعم ماني نغدش فهمت لأنني غاش نبزيد أول كور شيء غاش نترغب باش تيري مقبرة إسلامية ونش غاري التسالك تمزيد أول كور شيء غاري التسالك الأخ مصطفى غاري التسالك سحب تمزيد النور خليل العقيلي كنا أربدا السورة كيزل القضية في الموضوع غاري التسالك عبد الواحد المحيم ولا مزيد الفتح غاري التسالك سحب السلام غير المشكلة من إن الأخ مصطفى قارش ولكن وغين دهنا مدى سنشكو غين دهنا غارب تفهمين الأخ فريد يعني في الحق أنت خم زوارو جيناش هذا يغيج ليج المحاولة ولكن أنت صافي لخي يحرف غاس ظروف شخصية فهمذي قارش ودين شو وزما قالوا خي خيس هذي يقدم الاستقالة زي زي يعني زي زي المؤسسة وين هن السلام يقصد يفاغ ربما يعني الأسبوع المقبل يمكن غاس الاجتماع مية الخزان ومش غيني البستور وخان تي قارش نشو وزما تكن والله إلا شيء سواء على ترغم خاص بس يفقى غاس السيوان زيد قمنا وثنا زد شكو جو غينا زد فهمت يعني وليش المشكل دام قرار في الحقيقة قصر شين جن غي غي غي غي غي عندنا غارة بور وذن يعني أمدشن غي وذن كور شيء يعني خسر المبادرة غدا عاون النذيين ولكن يتخسر وغي يتحمل المسؤولية وغي السويان فهمت
2: السويان مش تحاض تحاض بعد خن المؤسسة القانونية رح تسوف ذا أمسرين
3: والفكرة عاود الفكرة جن غنش القضية ذي بارك روبني جن تفق يعني باش مكور تمزيدا غد بشنش نيني وذن السيور الخوينات فهمت ولكن جاو قاعج الاجتماع جاو قاعج الاجتماع ربما يحضر رئيس الأخ مصطفى ولكن ما وقع الاجتماع ني ربما يعني السيور نخشى المواضيع النظنيتي وذا نوسي عجيب شحال حال فهمت قاعد نشي نوسي باش نسور في المدرسه اخونا دخل المقبره الاسلاميه نصب بعد نسور خرج الموضوع النظني يوقع شويه من وينات فهمت باش تراجع شويه فهمت
2: مش معي السيور خاص معي السيور يديري
3: ضغط السيور فهمت سمعني ني شاب نامي وقع شي حاجه من وينات
2: لان خيا كي ثقي الموضوع هو يمكن كي جا شي موضوع نظن باش تمدوري توقع البداغه تقن سوء التفاهم
3: ولكن الحمد لله يعني وذا اللي خاو ذا كورشي يعني قارش
2: على النيه المليح نيه الصفر كلشي الزون الهدف انه المقبره الاسلاميه ديج نتما واخا الحاجه ديني حاجه حقيقيه غي يمكن ان مشروع عاونيتي باش هذه يري لان نقدر غاس روحك كجاليا نقدر المرحله اللي ثنين انه خصها نظري
3: ان شاء الله
2: ينظر يمسر من هذه كي خاوده من داز جوتسن المهم يمكن مسلمات امين مراش فكره نظن كي المعاونيتي
4: بالنسبه لي ضروري بالاضافه ولكن ممكن نتاومات مصطفى ممكن نتاومات حماد يخص بعدا مخصني كوري كل دم زيد غد ما تقدم جن الشخص مونا مثلا باش تكون نيج الاطار بعدا زي هذه تكون شي خمسه الاشخاص مثلا هذا نيج الاطار مزي غتسيورنا البلديه حيت البلديه توالز ما تسيورك الاشخاص مي عادي وها ضروري خص نيج الاطار قانوني باش كيسن تسيور ونتمنى ان شاء الله يصوره في ذات الفكره هي ثالثين وتيرين غال خير ان شاء الله
2: سيتي مش نعاود سيتي دي زياره دي هو انغزامون مون شي قاد نتاع الدور الاعلام ان تصل سمسي يقول نزاور الراي نسون كيمينيا مش جنان من نيتي من قان اتفن نحاول ما يمكن من اسمون عريضي وذات كي مشروع نيتي جنيتي ماكور شي يمسر من خاودا من ازديوسن سي احمد نشكاش بزاف دابا الحال انه راه واري راه مساوري راسي نتيجة نظن دوخا المهم يكسين في بلان بي ممكن مخيا قال حقيقة بعد ازداك بعد تسمى الثاني اغي يعني في تراوند كيني وذن كي انتخابات يعذن وقال حقا نكمل معليش خلينا نراك الموضوع ويانا الموضوع المقبرة الإسلامية
3: ولكن في الحقيقة ايش نقطة مهمة يعني بالفعل قيد ذي المجلس البلدي خوم زوار وجد شخصية بحيث بالعمل ولكن حيث بالعمل ويقيم شار وخيد ور وينث برو خاودة برو خريسيف
2: أخرو
3: اللينكس بارتفن أربعة المون
2: قاعد حيث بالعمل ويتسحط شي
3: ولكن شي من إذا نقدم الاقتراح هني كنا الحزب النغجة غاس تمثيلية تذي المجلس ونث التنفيذي يحكم
2: المعارضة
3: على حد الان يعني خصنا غمش انت فهمت رغم ان الحزب النغي ويد يعني اكبر عدد
2: من الولايات لا ما عاد
3: يتشكل وخا الاسبوع لا المجلس يتشكل ولكن المجلس التنفيذي
2: عاد والو
3: الاسبوع المقبل
2: المحافظين عاد
3: المحافظين وخا عين انت السيمانيه الاسماء انت المعروفين
2: وراكم حد كنيوز الحزب
3: شنو غادي شاد وخا خينا روينا تفهمت كنا ربما يعني انا ذي المستقبل وكاع كاين المحافظ القانوني يمكن تيري غاس يعني توجه فهمت ربما غاس توجه يعني ديري يميني ضد يعني المصالح الاجانب ربما خي وقع شويه تموينات ولكن شي نتمنى ما هو هذا المشكل
2: السياسه عاد وتعياش جيت
3: وقتها يعني ان حتى الاحزاب اللي كيصوتا ضد المقترح النغنشين عربوا قاعدين اثنين دي المجلس غيسيا عن ثاندين تخاوده
2: يعني
3: مثلا دازا زاستر اس جي بي
2: دي 66 صوت ضد المشروع
3: ضد المشروع والاخ مصطفى جاي حضر راه كنا رانت تلقونا دي اللقاء اني ديال دي المجلس البلدي تقريبا تيجي داون كلشي حضان
2: يعني جاي الاخبار غا بقى ناقصني بدا نروح
3: ايوا المهم تا توري قرار شنو المسؤوليه واجبون الناس فهمان
2: جون
3: سمات يوم المخبر الاسلامي الله يعاون ناس وتمواث راح تصغدين شي ما يخت
2: نتصدم
3: نمشي نقولنا دي المعمعه ودي القضيه اس جي بي يعني حزب يعني مسيحي متطرف فهم ضد الونه المصالح المسرمان ديال في فيدال حزب الليبرالي عاود
2: انتظ
3: وخينا وقال الحكم انت فهمت
2: السور خيم درنوا شي السور
3: ولكن قاع زعما فكره بلي
2: من ذا هولندي صدق يا خاو داخل قابسه باش يخرج المهم ذا هولندي يخصه يندر انت في وفق مهم
3: المهم هو
2: نقاش نظنيش انوا يعني السياسه والجيجي
3: واخا السياسه شي ما جات ديال القمل حاجه دافع شويه
2: ولكن البلديه
3: واخا زي الموقع المعارضين ان شاء الله نشينا نقيم الدفاع خل المصالح ونث المسلمين خل المصالح ونث الجاليه المغربيه الجديده اللي
2: خاوده
3: ما راكش نيشان بالفعل
2: المحافظ قلنا حاجه اخرى ولكن مشروع عندي قلت جي نهار انا الشخ من يقوا
3: وي قوا قلب ديك خصها خصها
2: وعاد خصها وعاد من عاود نعاود وعاد الشخ اش مي غادا الانتخابات نظن وعاد باللي من هي يتهم غد جميع وخص البلديه انا نظن يعني ما حنا لان ضروري تتم هذه المهم من غاز ديك خص السوق
3: ان شاء الله
2: عمل الانتخابيه ديال تاس
3: ان شاء الله واخا كبر خص السوق ان شاء الله
2: ما تحملش كاج الطاس
3: بارك الله فيك شكرا
2: خمسه ورانيا والسيتي ان شاء الله اش نعاود تفني جهازني المؤسسة اللي ميخن السوار وغطي لي دوجدي إن شاء الله
3: إن شاء الله
2: أتفتح ضعنا إذا كيسن السوار كني وعال زي السياسة زي الممثلين الجالية دي البلدية السوار عاوذ عاوذ مشاور ذا مزياوة وتيري شي دنقار إن شاء الله ذو متأمين شوار دنقار وشك مرة
4: شكرا خلي استضافة لإتمامات نكم سميني تيماني لي فيه المرض إن شاء الله
2: شكرا
4: شكرا خلي استضافة مبارك الله
2: فيك سي أحمد شوار دنقار وتنكمل مسوار
3: المهم أمين الأخ أمين يعني نشكرك كان خونا دخل الاستضافة لأن نسيو نخرج لموضوع مهم
2: موضوع مهم بزاف
3: وخاصة تقلنا مواضيع خاصة نتصور إن شاء الله ديال المستقبل فهمت
2: باش نعاود نفحصك الطاس تيجي نشرف
3: نتمنى نتمنى الفوز للفريق المغربي
2: أي نهار سيتي مسنا الغرب إن شاء الله نهار مزيان يعني مقابلة مزيانة مقابلة
3: التعادل
2: قال حقا شموا عليك شي بزاف ولكن مقابلة الاثنين جا أكثر من رائعة أحسن مقابلة حد الآن قاعدين صراحة من ناحية خاصة وخلنا نترى على كايكر ونيجا المحايد مثلا من المجتمع المغربي وجتمع البرازيلي المهم وخيت خزات شما نثني تما تخزات شما تبارك الله عليهم وذاك السوار الجالية المغربية الدور نغاس الجالية المغربية خينا أغلبية
3: الجالية أصحاب خارجون
2: أصحاب الخارج كسين كسين المغرب بزاف تمسرين سمدة تمسرين ونستيدي ما سنة مخلنا النجاح إن شاء الله التوفيق نهارا داوي نجن النقط لأن روح حتى جدا باش دايرين قسم الدور ديك واحد شكرا غنيتي يا ناس من تزدون كارو ومصورنا نهار غدومات احمد حداوي تازي حزب جين حزب العامل حزب العامل غرق يمشي قناه برو هذا الحزب ديال مونديكس نين احزاب الحزب ميقان خرو لينكس اليسار الاخضر حزب العمل مونين يعني جن حزب ديال جن قناه برو هما نهار برو نيمتيرين وهم تقاشي لنا السينا ميغا يمكن اعطيني مرتحم وخا هيك مروا
3: برو بروغريسيف اما حزب تقدمي
2: حزب تقدمي يدافع يدافع المهم خا خير خدام ذي وذن طبقة مهم اليسار راني شني إيزر ماظن ذي هولندا من أياغ تزدعون قارون برنامج عونيتي ونشكا عشهم نشكا ذو مرزاق تدخولي نس بورينس النار حدا جيت بزاف انه انت سوار سيس مخاصة انت داريس نجد النور يتم تدخولي نسي جاغ رائع أكثر من رائع نشكا عيث بزاف ونستيتي مشروع غادي نجاح ذي وغادث إن شاء الله ونقاركم ذي من سيوين هنقيم عادنا نخشي حاجة نروح تعذق من من أتف نقراكم الجمعة عندي تسين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: أريد أسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة نزيد ساعة تنسان رحيطة الشخوبري ذي سنين FM 106.2
1: نيخوبر الانترنت www.fausta

ايفن سويتما اردانيتين تسد عون الكارون برامجنا نهارا نقرا ستي ماتي السنه ما كاين غير نقطه سبحان ستي ماتي دي سنتمي مساورنا موضوع المقبره كي ساعتنا مزقالو تعاود هكذا مات محمد يحيى الخوان عندهم ديوشا المنوعات وقيمتها كي نغلب داك الجمعه قنا كي لكم ذيني في يمنوسن المواضيع المسنين تيمان ايت مثلا اردانيتي دي هولندا خاوده من جيوسن را المغرب الذي يعرف منيما ونقرا لكم ذي من سيوين والسلام عليكم ورحمة الله.